بيسر وإذا حيران شارو حيران شارو ولا مكوش كلي كتدمرم هاي لا لا لا لا لا لا لا لا حيران دلم شارو يا هي سلام حسكرنش حمو قهداران را بتايبت زاروكين دلال او نازدارو شرين

زوي شباب الشابين بين افريكان شوتي دهات نزتشولين شن خارين منهم دابون لنا والا واويلي دس ميجا تاو جاني جهابدو ناشكي حفناركي من جترى نگو تبو نخيدا جوي تيروكي اوين جوريات تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حفنار کامن من

سوجن ثي اف ميراتن كوالم نهاتن لچياي شنگالي كومك خنزير تيرن تاوس جخورا براشتني پركن ويدگرين لدوسي تن هوگرين وا پركا بوي حبنار كدلال بجزبه كتنا هي سيرن تي فريالي لسر گولك ميشني جبو سر خدا كم مزه دوجه بدوجه لخولين هستيه تبگرينم حبنار.

لمالي و كوچيه لبازاران و پاركان لهر دره و هر قاوه بزماني خو باخبر بكنن و خونان ببينن زماني ما هر تشتمه زماني ما هيلن و هبونامه

لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنو نخونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلنو هبونامي.